النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

0: فيقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
2: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
3: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat

0: يره.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis Riwayat Muslim.

0: يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا, نحن في هذه أزمنة الفتنة, في هذه الأزمنة التي تكثر فيها الفتنة لا نفرق فيها بين الحق والباطل, فما هو الطريق المختصر لننجو من هذه الفتنة ولنتوفى على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Pertanyaannya, kita yang hidup di masa penuh fitnah seperti sekarang, sulit bagi kita membedakan antara yang benar dan yang batil, dan begitu banyak pertikaian terjadi di antara kaum muslimin. Apa langkah praktis yang harus kita lakukan agar selamat agama kita dan agar kita bisa wafat di atas sunnah?
1: الطريق المختصر بأن تعيد سماع هذه المحاضرة وأنت مرتاح في بيتك لتأخذ الجواب من جديد, وفقك الله لكل خير.
0: Langkah praktisnya, kata beliau, silahkan nanti sampai di rumah disetel ulang Tabligh Akbar kita pada kesempatan kali ini, karena semuanya sudah dijelaskan oleh beliau. Silahkan nanti sampai rumah sambil ngopi, makan gorengan, disetel ulang kajiannya. Insya Allah itulah langkah praktis menghadapi fitnah. Nah, يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا, ما معنى طاعة ولاة الأمور؟ هل معناها عام يشمل طاعة مدير المعهد أو رئيس المؤسسة وما أشبههم؟ Pertanyaannya, apa makna taat kepada pemimpin? Apakah juga termasuk taat kepada ketua yayasan, pimpinan pesantren, dan seterusnya?
1: طاعة ولاة الأمور قاصرة في أصلها على طاعة ولي الأمر الذي هو السلطان, متمثلا في الحاكم أو الرئيس أو الأمير أو الملك. هذا هو الأصل, أن تطيعه فيما أمرك به مما لا يخالف أمر الله. وما طاعة المدير ومسؤول المؤسسة والشركة والمصنع فهذا لا يدخل في ما نحن في صدده, لكن من باب المصلحة والمفسدة. من باب المصلحة, أنت لا تستطيع أن تعمل في شركة يعصي فيها العمال مديرهم, الشركة هذه تغلق.
0: Kata beliau hafizahullah, makna taat kepada pemimpin seperti yang disebutkan dalam banyak hadis yang tadi kita bacakan, maknanya yaitu taat kepada pemimpin tertinggi di sebuah wilayah. Misalnya taat kepada presiden, taat kepada raja, perdana menteri, ataupun yang lainnya. Itu makna taat kepada pemimpin yang dimaksud dalam banyak hadis yang tadi kita bacakan. Adapun kita taat kepada ketua yayasan, pimpinan pesantren misalnya, atau yang semakna dengan itu, itu harus kita lakukan pula demi kemaslahatan bersama. Jadi tidak masuk dalam makna hadis-hadis tadi, tapi itu tetap harus kita lakukan demi kemaslahatan bersama. Karena jika kita yang ada di bawahnya tidak taat kepada pemimpin kita di yayasan tersebut, di lembaga tersebut, maka tentunya akan terjadi banyak kekacauan. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا, أي اثنين على الحق, هل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أو عبد الملك بن مروان؟ أي اثنين على الحق. Pertanyaannya kaum muslimin, siapa yang berada di atas kebenaran, apakah Abdullah bin Zubair ataukah Abdul Malik bin Marwan dalam kisah yang tadi beliau sampaikan?
1: La raiba anna Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma huwa haqqu bil khilafati ممن كان يواجهه كعبد الملك مروان وغيرهم خلفاء بني أمية، لأنه صحابي جليع عالم متعبد صالح. ولا ريب أن عبد الملك بن مروان كان مخطئا، لأنه كان عليه أن لا يتجرأ، لكن الصحابة رضي الله عنهم كأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين خطأوا عبد الله بن الزبير بالنظر إلى المفسدة المرتقبة لو بقي يجاهد من أجل أن يبقى الحكم في يده. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخافون أن يخرج الحكم من أيدي الصحابة إلى من دونهم فيضعف الحكم، لأن الصحابة أولى، هم أصلح. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما خالفوا عبد بن الزبير نظروا بعينين إلى مجموع الأمر. قالوا: إذا جاهدت عبد الملك مروان والشوكة القوة، أي قوة الجيش، كانت عند أهل الشام الذين يؤيدون بني أمية، يؤيدون عبد الملك، فلن تصل إلى الحكم حتى تريق دماء غزيرة. هذا الذي جعلهم يرجحون أن يترك عبد الله بن الزبير الخلافة. نعم.
0: Beliau menjawab hafizahullah ta'ala, antara dua tokoh tersebut, Abdullah bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan, tidak diragukan lagi bahwa yang paling berhak untuk menjadi khalifah adalah Abdullah bin Zubair. Yang lebih berhak menjadi khalifah adalah Abdullah bin Zubair karena beliau adalah seorang sahabat. Akan tetapi, menurut para sahabat yang lain, Abdullah bin Zubair melakukan kesalahan, yaitu beliau berijtihad dan ijtihadnya keliru. Di mana letak kelirunya? Yaitu karena Abdullah bin Zubair mengajak untuk melawan khalifah yang sah, yaitu Abdul Malik bin Marwan, yang mana dia memiliki kekuatan lebih besar. Para sahabat yang lain menilai bahwa jika kaum muslimin ikut serta dengan Abdullah bin Zubair melawan Abdul Malik bin Marwan, maka akan banyak sekali pertumpahan darah. Maka ringkasnya, para jemaah dirahmatilah Allah, Abdullah bin Zubair, seorang sahabat yang mulia, lebih berhak menjadi khalifah. Akan tetapi beliau salah dalam ijtihadnya ketika mengajak kaum muslimin untuk melawan Abdul Malik bin Marwan, yang dia berkuasa, memiliki pasukan, yang jika dilawan tentu akan banyak sekali pertumpahan darah. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما نصيحتكم وما هو موقفنا الصحيح كالمسلم عند ارتفاع الأسعار في كل شيء؟ مع اعتقادنا أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. Pertanyaannya, kaum muslimin dirahmatilah Allah, apa nasihat Syekh bagi kita semuanya ketika kondisi sekarang harga-harga barang semuanya naik dengan pesat, dengan drastis. Kita yakin rizki ada di tangan Allah, tapi apa nasihat Anda untuk kami dalam kondisi seperti saat ini? Nah.
1: Ja'a fi sahihain أن مجموعة من الناس أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سعر لنا فقد غلت الأسعار. فقال صلى الله عليه وسلم: المسعر الله، دعوا الله يرزق الناس بعضهم من بعض. حديث عظيم قد لا يفهمه كثير من الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عالج مشكلة شرعية بطريقة قدرية. المشكلة الشرعية: ظهر الغلاء في السوق في ذلك الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسعر الله. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أن الله تعالى هو الذي أغلى الأسعار بسبب ذنوبكم، فاتركوا الذنوب يرخص الله تعالى لكم. وتأملوا هذا جيدا. فلأجل هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا أفسدوا في الموازين، إذا باعوا واشتروا، فإن الله تبارك وتعالى يضرب عليهم الفقر وظلم الحكام. في حديث طويل لا يكفي الوقت لسرده في سنن ابن ماجه، حديث صحيح. إذن مسعر الله بمعنى أن الأسعار ترتفع وتنخفض بحسب انخفاض إيماننا وارتفاعه، والله المستعان. سأل الله أن يرفق بالفقراء وأن يرخص الأسعار وأن يردنا إليه ردا جميلا.
0: Kata beliau hafizahullah ta'ala menjawab pertanyaan tersebut, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa para sahabat berkata, wahai Rasulullah sa'ir lana, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentukanlah harga-harga barang. Jadi pada waktu itu terjadi pula kenaikan harga-harga barang. Mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau menentukan barang ini harganya sekian dan seterusnya, agar tidak lebih mahal dari yang seharusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-musa'iru huwallah, yang menentukan harga adalah Allah. Yang menentukan harga adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, juga mengajarkan kepada kita untuk memperkuat iman kita terhadap takdir. Perkuat iman kita terhadap takdir Allah. Allah lah yang membuat harga-harga itu menjadi mahal dengan sebab banyaknya dosa-dosa kita. Maka Allah pula yang akan membuat harga-harga itu turun jika kita bertaubat dari dosa-dosa kita. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sangat panjang kata beliau, dan beliau tidak ingin menyebutkannya dalam kesempatan yang singkat ini. Yang intinya dalam hadis itu disebutkan bahwa jika banyak yang berbuat dosa, contohnya disebutkan dalam hadis itu banyak yang berbuat curang dalam timbangan dan takaran, maka Allah akan menghukum mereka dengan mengangkat pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka ketahuilah para jamaah, naiknya harga barang, turunnya harga barang itu ditentukan dengan kualitas iman kita. Jika iman kita semakin baik, insya Allah Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Nah. يقول السائل هل يجب طاعة الأمراء حتى في أداء العبادات كإثبات أول شهر رمضان وعيد الفطر وذي الحجة وغير ذلك وما هو الموقف الصحيح عند اختلاف الناس في هذا الأمر بعضهم يعتمدون على الحساب وبعضهم يعتمدون على رؤية الهلال وغير ذلك. Pertanyaannya, apakah dalam hal pelaksanaan ibadah kita juga harus mengikuti pemerintah, contohnya penetapan awal Ramadan, penetapan Idul Fitri, penetapan haji dan seterusnya, dan bagaimana pula

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا السائل يا شيخ يقول في الحديث قل ربي الله ثم استقم، لماذا حدد الاستقامة بهذا؟
3: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا يكفي القول الطيب والقول المشروع، لا يكفي بدون عمل. نعم.
4: Ada seseorang yang bertanya ya Fadilatul Syekh, di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqamahlah. Kenapa

لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من

الإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق

وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا

المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه إن أراد أن يهلك المسيح

تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو روجا منبر cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشرب السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسبيل مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليربوا صدعه ويربوا جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديبه الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم: قد حذر الله من الاتلاع بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فجزاك الله، أنت محسن وبادر المعروف وزوجتك كذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تنشف له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما إذا أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنبي عنها. إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما

يخافونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
3: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان، فأعطيت ثلاث تمرات تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
4: Disebutkan dalam sebuah hadis, ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentangilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatu syekh? Maka Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, ya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentangilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentangi dirimu dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم,
1: الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم
3: dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang